عن الطويل نوينينا أسياحا نائم كفرمو ومن بيئة تزدم فرما أمو يدين أريفرس ربا نائب سي إفيا واتيمو نما نتشرما وابا مو أكتسا أجا يجرى وقت نائب سيوا واتيمو